0: وبحيث نطمئن لأنه لم يكن في هذه الأغنية إزاء أي أنواع من الحيوانات والكائنات الفضائية.
1: بالعكس قمنا بتغذية بعضا منها
0: ونشكر متابعتكم.
2: اسمع بآخر القصة نعمي أكل رأس الدود، بآخر القصة رجعت أشدود أسدود والطريق ممدود عطول الأخدود، بآخر القصة بتوع كل السدود موعود موعود، بآخر القصة طلع المنقذ مش ودود بل متحرش فانشقت ليلى وصنعت بارود، بآخر القصة التزم روبن هود دينيا طلع مقصود جينيا ببنية العنقود يدل الوجود عرم المعبود بالمقلوب، بآخر القصة طلع المحبوب مش مصلوب ولكن مصلوب ضوء الأسلوب ذرة وموجة كل الكون بطفل أنبوب، بآخر القصة بتاكلنا الشمس وبندوب، بآخر القصة بتسيطر قطع الرؤوس فبتستقل الرؤوس بعالم افتراضي وبتصير تناطح بعض تيوس، بآخر القصة كل القصة بالقصة قبل ما تخلص بالقصة تنوصل مغزى نصة بس اسا ما في أي حق كامل، وآخر القصة آخر ذاكرة آخر فحوة نفس الأبقى، بآخر القصة كل القصة بالقصة قبل ما تخلص بالقصة تنوصل مغزى نصة بس اسا ما في أي حق كامل، وآخر القصة آخر ذاكرة آخر فحوة
1: النفس الأبقى مش النفس الأقوى،
2: بآخر القصة يوسف صار فرعون جائر وطلع له نبي ثائر بس نحنا ما منتذكر، بيتر بان انتحر على اوفردوز سكر، وعلاء الدين اتجوز ع ياسمين وياسمين سنانة مهرجين من الكراك والهيروين، وبقعت الكبريت عم تستورد من الصين اتاحت بالملايين، والصياد الصغير مات بفوكوشيما ولاكي لوك طالع فوكوياما، ومع الاخوان دالتون اسس هالي بيرتون وتنتين كتب مذكراته طلع جيسوس للنات، من ورا الانترنت والاكتئاب كابتن ماجد صار مجاهد بس بدلوا بنفس الركضة حلقتان فطلعوا وتقاعد، بآخر القصة ساسوكي صار خبير ياباني مختص بشؤون الإرهاب بعقد مؤتمرات وجنبه صار حارس على بواب البارات، بآخر القصة انخلع الباب والحارة حارات، بآخر القصة كل القصة بالقصة قبل ما تخلص بالنصة تنوصل مغزى نصة بس لسه ما في أي حق كامل، وآخر القصة آخر ذاكرة آخر فحوة نفس الأبقى مش

بشكل مفصل يعني. باخر لصه كل لصه ولصه ما تخلص منصات انا وصل مخزن مصر بس لسه ما في اي حاجه كامل واخر لصه اخر باك لا تفرح وانا نفس الاب بشكل لا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا.